إذ قال الله يا عيسى إني متعب إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك

0: والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya, tepat pukul 18.27 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RR Bukittinggi, kami kumandang azan bertanda masuknya waktu sholat.

الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

وَمَا كَانَ لِبَنِيٍّ أَن يَغْلُلَ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ